الزهد ما تعمدي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتولي سواخ بخوفيتي مدام صغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لدانس

يعني 6 دي ما تعمدي لغا جلاز مرة وحو كل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام صغار توا موا بابلوكي بابزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لدانس